تسمعونا ميكريخانستا على التردد 91.6. خليك معنا على السمع. راديو يلا.

0: تلقى 4 جنود آخرين العلاج من إصابات بالغة. وتتكتم القوات المسلحة على طبيعة المادة التي سببت الانفجار، فيما أعلنت فتح تحقيق عسكري مستقل يتزامن مع التحقيقات الجنائية للشرطة للوقوف على ملابسات الحادث. إلى الشأن السياسي، تشهد صفوف حزب ديمقراطي السويد انقسامات داخلية حول أسباب تراجعه الانتخابي بنسبة 3.1%، وفيما برر زعيم الحزب ميوكسون هذا التراجع بنجاح كتلة اليسار في حشد أصوات المهاجرين. برزت تباينات داخلية حول الخطاب السياسي، إذ يرى تيار أن الحزب تخلى عن صرامته المعهودة، فيما يعتقد آخرون أن حدة خطابه دفعت الناخبين نحو حزب المعتدلين. ويرجح مراقبون أن اتفاقية تيدو قد أسهمت في تسرب الأصوات لصالح الحلفاء، مشيرين إلى أن المسار المقبل للحزب سيحدده موقع الحزب في المرحلة القادمة، سواء ضمن حكومة يمينية أو في خندق المعارضة. إلى جانب آخر، حذر خبراء وسياسيون من مخاطر تزايد عملية شراء العقارات في السويد من قبل أشخاص وجهات روسية، وسط مخاوف من استغلالها كقواعد للتجسس والتخريب. أوضحت تقارير أمنية أن هذه الأملاك تشمل منازل صيفية ومنشآت مختلفة يقع بعضها بالقرب من قواعد عسكرية حساسة. ورغم مرور 9 سنوات على بحث هذا الملف، تعجز السلطات حتى اليوم عن سن تشريع يحظر هذه الصفقات، في الوقت الذي قامت فيه فنلندا في إقرار حظر شامل منذ العام الماضي. ختام الموجز، تعتزم الحكومة الإيطالية إقرار تشريعات جديدة لحظر ارتداء النقاب والبرقوعي داخل المدارس، وتحديد سقف لنسبة الطلاب الأجانب في كل فصل دراسي. أوضحت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني أن هذه الخطوة تأتي لمنع اختلال التوازن الثقافي، معتبرة أنه من غير المقبول أن يشعر التلاميذ الإيطاليون بأنهم أقليات داخل فصولهم. بهذا الخبر نأتي إلى ختام الموجز، حياكم الله.
1: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن، وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
2: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.
3: خليك مع راديو يلا.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: إلى عشاق الطرب الأصيل، ينطلق مهرجان مالمو للعود في يومه الأول ليقدم أمسية فنية استثنائية. تبدأ الفعاليات بالعروض المباشرة لنهائيات مسابقة العزف والغناء، تليها مراسم السجادة الحمراء، تكريم الفنانين وعروض التحدي. تستمر الأجواء الطربية مع حفل غنائي للنجم محمود جنون والنجم محمد جبالي، بالإضافة إلى نجمة ذا فويس همسة منيف. أما الختام فيشهد تكريم القامتين صلاح الشرنوبي وحلمي بكر، ليتوج الحدث بعرض أوبريت الحلم العربي بمشاركة جميع الفنانين. لا تفوت حضور العروض وسارعوا لحجز مقعدكم عبر mifuas.com. مهرجان مالمو للعود، أصالة الفن الموسيقي.

0: جاية بالساعة الثانية أحلى بكتير من اللي سمعته. بس رح نروح لموجز سريع لآخر الأخبار ونرجع لك كمل. راديو يلا، راديو بيسمعك.
1: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: الموجز الإخباري، أهلا بكم. شنت زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي ماجدالينا أندرسون هجوما لاذعا على حزب ديمقراطي السويد في العاصمة ستوكهولم، متهمة إياه بالتشكيك في شرعية أصوات المواطنين السويديين. وجاءت هذه الانتقادات إثر تصريحات لقيادي في الحزب اليميني اعتبر فيها أن المهاجرين مجرد أصوات تستغل لترجيح كفة أحزاب اليسار في محاولة لتبرير التراجع الانتخابي لحزبه وفقا لأندرسون. اعتبرت زعيمة المعارضة أن هذا الخطاب يمثل تهديدا للمبادئ الديمقراطية، فيما دفعت هذه التصريحات سياسيا آخر إلى تقديم بلاغ رسمي للشرطة بتهمة التحريض على الكراهية. نبقى عند حزب ديمقراطي السويد، حيث تشهد صفوفه انقسامات داخلية حول أسباب تراجعه الانتخابي بنسبة 3.1%. وفيما برر زعيم الحزب يمي أوكسون هذا التراجع بنجاح كتلة اليسار في حشد أصوات المهاجرين، برزت تباينات داخلية حول الخطاب السياسي، إذ يرى تيار أن الحزب تخلى عن صرامته المعهودة، فيما يعتقد آخرون أن حدة خطابه دفعت الناخبين نحو حزب المعتدلين. ويرجح مراقبون أن اتفاقية تيدو قد أسهمت في تسرب الأصوات لصالح الحلفاء، مشيرين إلى أن المسار المقبل للحزب سيحدده موقعه في المرحلة المقبلة، سواء ضمن حكومة يمينية أو في خندق المعارضة. إلى جانب آخر، حذر خبراء وسياسيون من مخاطر تزايد عمليات شراء العقارات في السويد من قبل أشخاص وجهات روسية، أصل مخاوف من استغلالها كقواعد

0: التي سببت الانفجار، فيما أعلنت فتح تحقيق عسكري مستقل يتزامن مع التحقيقات الجنائية للشرطة للوقوف على ملابسات الحادث. أما دوليا وختام الموجز، تعتزم الحكومة الإيطالية إقرار تشريعات جديدة لحظر ارتداء النقاب والبرقع داخل المدارس وتحديد سقف لنسبة الطلاب الأجانب في كل فصل دراسي. وأوضحت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني أن هذه الخطوة تأتي لمنع اختلال التوازن الثقافي، معتبرة أنه من غير المقبول أن يشعر التلاميذ الإيطاليون بأنهم أقلية داخل فصولهم. هذا كان موجزنا، تحية طيبة وإلى اللقاء.
1: عمرك 67 سنة أو أكثر، صار فيك تستفيد من الدعم الحكومي اللي بيغطي 90% من علاج أسنانك. مركز سفيرة تامفورد بيساعدك لتستخدم هالدعم ولتعمل كل أنواع العلاجات: تنظيف، تلبيسات، جسور، زراعة أسنان والعلاجات الشاملة. مع سفيرة تامفورد فريق مختص ومواد بأعلى المعايير الطبية. لا تأجل علاجك، اليوم الفرصة أوفر وأسهل من قبل. حجوز موعدك على الرقم 044-1020-02. سيفيرا تانفورد، كريخانستاد.
2: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: إلى عشاق الطرب الأصيل، ينطلق مهرجان مالمو للعود في يومه الأول ليقدم أمسية فنية استثنائية. تبدأ الفعاليات بالعروض المباشرة لنهائيات مسابقة العزف والغناء، تليها مراسم استجادة الحمراء، تكريم الفنانين وعروض التحدي. تستمر الأجواء الطربية مع حفل غنائي للنجم محمود جنون والنجم محمد جبالي، بالإضافة إلى نجمة The Voice همسة منيف. أما الختام فيشهد تكريم القامتين صلاح الشرنوبي وحلمي بكر، ليتوج الحدث بعرض أوبريت الحلم العربي بمشاركة جميع الفنانين. لا تفوتوا حضور العروض وسارعوا لحجز مقعدكم عبر mifuas.com. مهرجان مالمو للعود، أصالة الفن الموسيقي.

0: الإفصاح عن تفاصيل محددة. من جانبه جدد حزب اليسار تمسكه الصارم بالمشاركة الرسمية في التشكيلة الوزارية، محذرا من أن التعنت السياسي قد يدفع البلاد نحو انتخابات مبكرة، ومحملا في الوقت ذاته حزب الوسط المسؤولية الكاملة عن هذا المسار. إلى جانب آخر، شنت زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي ماجدالينا أندرسون هجوما لاذعا على حزب ديمقراطي السويد، متهمة نيته بالتشكيك في شرعية أصوات المواطنين السويديين. وجاءت هذه الانتقادات إثر تصريحات لقيادي في الحزب اليميني اعتبر فيها أن المهاجرين مجرد أصوات تستغل لترجيح كافة أحزاب اليسار في محاولة لتبرير التراجع الانتخابي لحزبه. واعتبرت زعيمة المعارضة أن هذا الخطاب يمثل تهديدا للمبادئ الديمقراطية، فيما دفعت هذه التصريحات سياسيا في الحزب إلى تقديم بلاغ رسمي للشرطة بتهمة التحريض على الكراهية. في شأن آخر، فتح الادعاء العام تحقيقا جنائيا إثر حادث الانفجار الذي شهده ميدان رماية عسكري قرب مدينة كارلسبوري، وأدرجت القضية قانونيا تحت بند انتهاك قوانين بيئة العمل والتسبب بإصابات جسدية. وفي تطور طبي، أكدت مؤسسة الجيش استقرار الحالة الصحية للجنود السبعة المصابين بعد أن نقل خمسة منهم سابقا إلى العناية المركزة. وامتنعت القوات المسلحة عن كشف مزيد من التفاصيل حول ملابسات الانفجار، مؤكدة أنها تمتلك صورة واضحة لما جرى، لكنها تلتزم بعدم استباق نتائج التحقيقات الجارية. ختام الموجز، أظهرت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية الروسية تصدر حزب روسيا الموحدة بزعامة الرئيس فلاديمير بوتين كما كان متوقعا، في استحقاق وصفه المراقبون الدوليون بالمفتقر للنزاهة. وحصد الحزب الحاكم نحو نصف أصوات الناخبين في ظل غياب تام للمعارضة الحقيقية إثر حظر مشاركة أي كيان سياسي ينتقد الكريملين أو الغزو الروسي لأوكرانيا. أشهدت الانتخابات التي ناهزت نسبة المشاركة فيها 55% إدراجا مثيرا للجدل للأراضي الأوكرانية المحتلة ضمن عملية التصويت، فيما توزعت بقية مقاعد مجلس الدوما على الأحزاب الشكلية الموالية للنظام. هذا كان موجزنا، تحية طيبة وإلى اللقاء.
1: إلى عشاق الطرب الأصيل، ينطلق مهرجان مالمو للعود في يومه الأول ليقدم أمسية فنية استثنائية. تبدأ الفعاليات بالعروض المباشرة لنهائيات مسابقة العزف والغناء، تليها مراسم السجادة الحمراء، تكريم الفنانين وعروض التحدي. تستمر الأجواء الطربية مع حفل غنائي للنجم محمود جنون والنجم محمد جبالي، بالإضافة إلى نجمة ذا فويس همسة منيف. أما الختام فيشهد تكريم القامتين صلاح الشرنوبي وحلمي بكر، ليتوج الحدث بعرض أوبريت الحلم العربي بمشاركة جميع الفنانين. لا تفوت حضور العروض وسارعوا لحجز مقعدكم عبر mifuas.com. مهرجان مالمو للعود، أصالة الفن الموسيقي.
2: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.
3: Alright, here we go. Go.
4: Turning up the hits in 5, 4, 3, 2, 1.
5: رجعنا معكم بأحلى الأغاني على هوانا. هوا راديو، يلا راديو، يلا راديو بيسمعك.

0: له بجن روح بغيباتك متحن بتندهوان.
1: من السويد راديو يلا اف ام
2: خليك

كل مستمعي راديو يلا، صار فيكم تلغوا كل التطبيقات على الآيفون وتحملوا تطبيقنا الجديد من خلال متجر أب ستور على هواتف الآيفون، وخليكم على السماع.